سرنا بقرنا سالمو خاطر ما يقدر يطلع يسرو لك جارو لك كلام كوني كومي انا ما كنت انا اللي ما لي من مغفر انت ما تقول كل حاجه انا اي غرام ما تقول كل شيء ما بقدر كمو انا مو سرنا